وكذلك لوحة لرسام شهير تحمل عنوان حقول الزيتون. المطلوب من صاحب هذه اللوحة ومن بين هذه الأسماء أذكر غويا، فان غوغ، راسيم، رونوار، فيلاسكيز وغوغا.